mit ihr. Shahi. Buruch. Buruch Leiti. Buruch Lumi. Dehime. Khidi. Khidi. Khidi. Khidi. Khidi. Khoyli. Khoyli. Khoyli geriye. Khoyli geriye. Khoyli geriye. Hiji. Hiji. Hiji. خبرتي خبرتي متسيا لومي بوزو كري ستيا بلي اي خلوم خلوم متسيو سبعي